0: صباحا ومرين.
1: صباحا ومرين.
0: مياليس.
1: ونا لبندي مولي هدبون. ودي تتغني نحاي إتنيا شوك. كنا أليس ناقوما متولين كتو.
0: أي مني توب فوفو.

ولا ولا هاي كان يزورون سما بيكي شنا ما خايا منين ومنين ومنين ما سكن كنتي وزلا ولا هاي كان يزورون سما بيكي عايدنا ما خايا منين ومنين.